والله تقلع مني يا ربابل يهنن الجبل طيب سيل زين عم نعمله عشاد راجعوا الناس وتشاكل يا سارة كل مية منا وبلوه زين زين عم نعمله زين